0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم ولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبين زحمة الحياة وتسارع الأيام، دعونا نتوقف قليلا لنتحدث عن شيء نبحث عنه جميعا ونحتاجه جميعا ونعيش بسببه أجمل لحظات العمر. دعونا نتحدث عن الحب. هذه الكلمة الصغيرة في عدد حروفها، لكنها من أكبر الكلمات في معناها وأثرها. الحب ليس مجرد علاقة عابرة بين شخصين، وليس مجرد قصة نسمع عنها أو نراها في فيلم أو مسلسل. الحب أعمق من ذلك بكثير. الحب يبدأ حين نتعلم أن نهتم بالآخرين وأن نشعر بهم وأن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. الحب هو أن تمنح دون أن تنتظر المقابل، وأن تبتسم في وجه إنسان ربما كان يحمل في قلبه ما لا يستطيع أن يخبر به أحداً. كثير من الناس يظنون أن الحب مرتبط فقط بالعلاقات العاطفية، لكن الحقيقة أن الحب موجود في كل تفاصيل الحياة. هناك حب الأم لابنها، وحب الأب لأسرته، وحب الأصدقاء لبعضهم، وحب الإنسان لوطنه، وحب الإنسان لعمله، وحتى حب الإنسان للأماكن التي تحمل ذكرياته الجميلة. أجمل ما في الحب أنه لا يحتاج إلى ثروة ولا إلى منصب ولا إلى شهرة. الحب الحقيقي يحتاج فقط إلى قلب صادق. فكم من إنسان بسيط ترك أثراً عظيماً في حياة الآخرين لأنه كان محباً وصادقاً وطيب القلب. لكن في المقابل هناك من يخلط بين الحب والتملك، يظن أن الحب يعني السيطرة أو فرض الرأي أو مراقبة الطرف الآخر أو التضييق عليه. والحقيقة أن الحب لا يقيد بل يحرر. الحب لا يخنق بل يمنح الأمان. الحب لا يزرع الخوف بل يزرع الطمأنينة. عندما تحب شخصا بصدق فإنك تتمنى له الخير حتى لو لم يكن بقربك، تتمنى له السعادة حتى لو لم تكن أنت سببها، لأن الحب الحقيقي لا يقوم على الأنانية بل يقوم على العطاء. ومن أجمل صور الحب تلك التي لا يراها أحد، عندما تدعو لإنسان بظهر الغيب، عندما تساعد شخصا دون أن تخبره، عندما تسامح رغم قدرتك على الرد، عندما تصبر على من تحب في أوقات ضعفه وتعبه. تلك هي المعاني العميقة للحب التي لا تشترى ولا تباع. أصدقائي، الحياة قصيرة جدا، أقصر مما نتخيل. لذلك لا تبخلوا بالحب على من حولكم. أخبروا من تحبون أنهم مهمون في حياتكم. اعتذروا عندما تخطئون، سامحوا عندما تستطيعون، وامنحوا من حولكم شعوراً بأن وجودهم جميل وله قيمة. ففي النهاية لن يتذكر الناس كم كان لدينا من المال ولا كم امتلكنا من الأشياء، بل سيتذكرون كيف جعلناهم يشعرون. سيتذكرون الكلمة الطيبة والموقف الجميل واللحظة التي وقفنا فيها إلى جانبهم عندما احتاجوا إلينا. الحب ليس رفاهية في هذه الحياة بل ضرورة إنسانية. هو اللغة التي يفهمها الجميع مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم. وإذا أردنا أن نجعل هذا العالم أكثر جمالاً، فلنبدأ بأن نكون أكثر حباً وأكثر رحمة وأكثر لطفاً مع من حولنا. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: سبحان الله.
1: أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: ملك من أعظم ملوك الأرض إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، ونبي من ولد داود عليه الصلاة والسلام، ولقب بصاحب مملكة الإنس والجان. لم يأتي الأرض ملك مثله، إنه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. سليمان الذي كان له ملك عظيم لم يؤته الله عز وجل أحدا من قبله، ولن يعطيه أحدا من بعده إلى يوم القيامة. وقد ورث سليمان عليه السلام النبوة من أبيه داود عليه السلام، ولم يرث المال، إنما كان لكل نبي طلب مجاب. فسأل سليمان عليه السلام ربه عز وجل قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فقد سخر الله عز وجل لسليمان عليه السلام كل شيء، فسخر له الجن والإنس، وعلمه لغة الوحوش ومنطق الطير، فكان ملكا نبيا جاب أقطار الأرض كلها لينشر العدل والإيمان والأمان.
0: حبايب اف ام 93.7.
1: سليمان بن داود أعظم ملوك الأرض. ورث سيدنا سليمان عليه السلام الحكمة من والده سيدنا داود عليه السلام، فعلم الله عز وجل سليمان منطق الطير، وسخر له الجن، فكانوا تحت أمره يصنعون له المحاريب والتماثيل والقدور العظيمة التي لا يمكن تحريكها من ضخامتها وحجمها. وكان الجن يغوصون له في أعماق البحار ويستخرجون اللؤلؤ والمرجان. وسخر الله عز وجل لسليمان عليه السلام الريح، فكانت تجري بأمره حيث يشاء، لذلك كان يستخدمها سليمان في الحرب. فكان لديه بساط خشبي ضخم، وكان يأمر الجيش بأن يركب على هذا الخشب، ويأمر الريح بأن ترفع البساط وتنقلهم للمكان المطلوب. فكان يصل في سرعة خارقة. ومن نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام إسالة النحاس له، مثلما أنعم على والده داود عليه السلام بأن ألان له الحديد وعلمه كيف يصهره. وقد استفاد سليمان عليه السلام من النحاس المذاب فائدة عظيمة في الحرب والسلم. وكان لسليمان عليه السلام جيش كبير مكون من البشر والجن والطير والحيوانات، وكان يعرف لغتها. وكان سليمان عليه السلام يحب الخيل كثيرا، خصوصا ما يسمى بالصافنات، وهي من أجود أنواع الخيول وأسرعها. وفي يوم من الأيام بدأ استعراض هذه الخيول أمام سليمان عصرا، فشغلته الخيول عن ورده اليومي في ذكر الله تعالى حتى غابت الشمس. فانتبه سليمان وأنب نفسه لأن حبه لهذه الخيول شغله عن ذكر ربه عز وجل حتى غابت الشمس. فأمر سليمان بإرجاع الخيول له. قيل إنه أخذ السيف وبدأ بضربها على رقابها وأرجلها حتى لا ينشغل بها عن ذكر الله عز وجل، وقيل إنه كان يمسح عليها ويستغفر الله عز وجل، فكان يمسحها ليرى السقيم منها من الصحيح، لأنه كان يعدها للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد ابتلي سليمان عليه السلام بمرض شديد حار فيه أطباء الإنس والجن، وأحضرت له الطيور أعشابا طبية من أطراف الأرض فلم يشفى. وكل يوم كان المرض يزيد عليه، حتى أصبح سليمان عليه السلام إذا جلس على كرسيه كأنه جسد بلا روح، وذلك من كثرة الإعياء والمرض. واستمر هذا المرض فترة كان سليمان عليه السلام فيها لا يتوقف عن ذكر الله عز وجل وطلب الشفاء منه واستغفاره. وانتهى امتحان الله تعالى لعبده سليمان عليه السلام، فعادت إليه صحته بأمر الله تبارك وتعالى، بعد أن أنجاه الله تبارك وتعالى في هذا البلاء. وازداد يقين سليمان عليه السلام أن كل مجده وكل ملكه وكل عظمته لا تستطيع أن تحمل إليه الشفاء إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وكان سليمان عليه السلام حكيما عليما، ويذكر لنا الله عز وجل في القرآن الكريم مواقف عدة تتجلى لنا فيها حكمة سليمان عليه السلام التي آتاه الله عز وجل إياها، ومدى مقدرته الفائقة على استنتاج الحكم الصحيح في القضايا المعروضة عليه. ومن هذه القصص ما حدث في زمن داود عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. ولسليمان عليه السلام قصة عجيبة مع النملة. فكان سليمان سائرا بجيشه في يوم من الأيام، ومر بواد النمل، فسمع نملة منهم تقول لباقي أصحابها، آمرة إياهم أن يدخلوا مساكنهم خوفا من أن يحطمهم جيش سليمان عليه السلام وهم لا يشعرون. فعندما سمع نبي الله عليه السلام هذا الكلام ضحك من قول هذه النملة، وهو كان يعرف منطق جميع الحيوانات واللغة التي يتكلمون بها، فشكر الله تعالى على هذه النعم العظيمة التي أعطاه إياها. تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى. ولعل أشهر قصة عن سليمان عليه السلام هي قصته مع بلقيس ملكة سبأ. فذات يوم أصدر سليمان عليه السلام أمره إلى جيشه أن يستعد، فخرج سليمان يتفقد الجيش ويستعرضه أمامه، فاكتشف غياب الهدهد وتخلفه عن الوقوف مع الجيش، فغضب سليمان وقرر أن يعذب الهدهد أو يقتله إلا إن كان لديه عذر قوي منعه من القدوم. فجاء الهدهد ووقف على مسافة غير بعيدة من سليمان عليه السلام، وانظروا كيف يخاطب هذا الهدهد أعظم ملك في الأرض، يخاطبه بلا إحساس بالذل أو المهانة. فقال الهدهد: قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فأخبره الهدهد أنه وجد ملكة سبأ، الملكة بلقيس، وقد أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وأخبره أنها وكل قومها يتخذون من الشمس إلها لهم، ويسجدون لها من دون الله سبحانه وتعالى. فتعجب سليمان من كلام الهدهد، فلم يكن شائعا أن تحكم المرأة البلاد، وتعجب من أن قوما لديهم كل شيء ويسجدون للشمس من دون الله. فلم يصدق الهدهد ولم يكذبه في الحال، إنما قال له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم كتب سليمان كتابا وأعطاه للهدهد وقال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فألقى الهدهد الكتاب عليهم ووقف في مكان بعيد بحيث يستطيع سماع ردهم على الكتاب. وبالفعل قرأت الملكة بلقيس الرسالة، وسرعان ما أرسلت للأمراء والوزراء والأكابر حتى تستشيرهم في هذا الأمر. فقالت لهم: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فطرحت الملكة على رؤساء قومها الرسالة، وكانت تشاورهم في جميع الأمور. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. كان رد فعل الملأ ورؤساء قومها أن قالوا: نحن على استعداد للحرب. ويبدو أن الملكة كانت أكثر حكمة من رؤساء قومها، فإن رسالة سليمان أثارت تفكيرها أكثر مما استنفرتها للحرب. ففكرت الملكة طويلا في رسالة سليمان، ونظرت حولها فرأت تقدم شعبها وثراءه، وخشيت على هذا الثراء والتقدم من الغزو، وقررت أن تلجأ إلى اللين. ففكرت أن ترسل إليه هدية لتهادنه وتشتري السلام منه، وأيضا إرسالها بهدية إليه سيمكن رسلها الذين يحملون الهدية من دخول مملكته، وإذن سيكون رسلها عيونا في مملكته يرجعون بأخبار قومه وجيشه. فجاءت الأخبار لسليمان عليه السلام بوصول رسل بلقيس وهم يحملون الهدايا، وأدرك سليمان على الفور أن الملكة أرسلت رجالها ليعرفوا معلومات عن قوته لتقرر موقفها بشأنه. ونادى سليمان في المملكة كلها أن يحتشد الجيش، ودخل رسل بلقيس وسط غابة كثيفة مدججة بالسلاح. ففوجئ رسل بلقيس بأن كل غناهم وثرائهم لا شيء وسط بهاء مملكة سليمان، وفوجئوا بأن في الجيش أسوداً ونموراً وطيوراً، وأدركوا أنهم أمام جيش لا يقاوم. ثم قدموا لسليمان هدية الملكة بلقيس على استحياء شديد، فنظر سليمان إلى هدية الملكة وأشاح ببصره وقال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فوصل رسل بلقيس إلى سبأ، وهناك هرعوا إلى الملكة وحدثوها عن قوة سليمان واستحالة صد جيشه وأن بلادهم في خطر. فجهزت الملكة نفسها وبدأت رحلتها نحو مملكة سليمان عليه السلام. جلس سليمان عليه السلام في مجلس الملك وسط رؤساء قومه ووزرائه وقادة جنده وعلمائه. كان يفكر في بلقيس، يعرف أنها في الطريق إليه تسوقها الرهبة للرغبة ويدفعها الخوف لا الاقتناع. فقرر سليمان عليه السلام بينه وبين نفسه أن يبهرها بقوته فيدفعها ذلك للدخول في الإسلام. فسأل من حوله إن كان بإمكان أحدهم أن يحضر له عرش بلقيس قبل أن تصل هي إليه. فقال له عفريت من الجن: أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقامك هذا. فنظر سليمان عليه السلام وقال: من يأتي به أسرع من ذلك؟ فقال رجل مؤمن: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فنظر سليمان عليه السلام فوجده عنده مستقرا، فقال: هذا من فضل ربي، لم يحضره بهذه السرعة عفريت، وإنما أحضره رجل مؤمن قيل إنه آصف بن برخية، كان كاتب سليمان عليه السلام، قيل إنه كان يعلم اسم الله الأعظم، وكان يكتب كل شيء يأمر به سليمان عليه السلام ويدفنه تحت كرسيه. تأمل سليمان عرش الملكة طويلا ثم أمر بتغييره، أمر بإجراء بعض التعديلات عليه ليمتحن بلقيس حين تأتي ويرى هل تهتدي إلى عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون. وأمر سليمان عليه السلام ببناء قصر يستقبل فيه بلقيس وأن يقع معظمه على مياه البحر، وأمر أن تصنع أرضية القصر من زجاج شديد الصلابة وعظيم الشفافية في نفس الوقت. فلما اصطحب سليمان عليه السلام بلقيس إلى العرش نظرت إليه فرأته كعرشها تماما، فإذا كان عرشها فكيف سبقها في المجيء؟ وإذا لم يكن عرشها فكيف أمكن تقليده بهذه الدقة؟ قال سليمان عليه السلام وهو يراها تتأمل العرش: أهكذا عرشك؟ قالت بلقيس بعد حيرة قصيرة: كأنه هو. أدركت بلقيس أن هذا هو عرشها، قد سبقها إلى المجيء، وأنكرت فيه أجزاء وهي لم تزل تقطع الطريق لسليمان عليه السلام. قال سليمان لبلقيس: أدخل الصرح. وكان بناء في غاية العجب والابتكار والفن الحالم، فكانت مقدمته من زجاج تشف عن مياه تسبح فيها الحيتان، لذلك لم تتمالك بلقيس نفسها عندما وضعت رجلها على الزجاج إلا أن رفعت ثوبها خشية البلل. فأغضى سليمان الطرف وقال: لا تخاف البلل، فهذا صرح أملس من الزجاج، هو شفاف. ثم أفصحت بلقيس عن خطأ ما كانت عليه فأعلنت إسلامها قائلة: قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت بلقيس ودخلت في دين سليمان عليه السلام، وقيل إن سليمان عليه السلام تزوجها، وقيل إنه زوجها أحد أهل الشرف في قومها اسمه ذا تبع ملك همدان، وأعادهما إلى اليمن وجعله ملكا على اليمن، وكلف أمير جن اليمن ليأتمر بأمره، فساعده وصنع له الصنائع في اليمن، وبقي كذلك حتى وفاة سليمان عليه السلام. وللأمانة مشاهدين، لم نقف على صحة هذه الأخبار. وقد قام سليمان عليه السلام بإعادة بناء المسجد الأقصى الذي بناه يعقوب عليه السلام من قبل، وبنى بجانب المسجد الأقصى هيكلا عظيما كان مقدسا عند اليهود، وما زالوا يبحثون عنه إلى اليوم. وقد ورد في الهدي النبوي الكريم أن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل ثلاثا، فأعطاه الله تعالى اثنتين، ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة. سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، وأسأل الله أن تكون لنا. هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعاش سليمان عليه السلام وسط مجد دانت له فيه الأرض، ثم قضى الله تعالى عليه الموت فمات، ومثلما كانت حياة سليمان قمة في المجد الذي يمتلئ بالعجائب والخوارق، كان موته آية من آيات الله عز وجل تمتلئ بالعجائب والخوارق. فقد قدر الله تعالى أن يكون موت سليمان عليه الصلاة والسلام بشكل ينسف فكرة معرفة الجن للغيب، تلك الفكرة التي فتن الناس بها فاستقرت خطأ في أذهان بعض البشر والجن، فكان الجن يعملون لسليمان عليه السلام بأمر الله تعالى طالما هو حيا، فلما مات سليمان انكسر تسخيرهم له وأعفوا من تبعة العمل معه. وقد مات سليمان دون أن يعلم الجن، فظلوا يعملون له وظلوا مسخرين لخدمته يؤدون ما أمرهم به، ولو أنهم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العذاب المهين. وقد مات سليمان، فقد كان سليمان عليه السلام متكئا على عصاه يراقب الجن وهم يعملون، فمات وهو على وضعه هذا متكئا على العصا، ورآه الجن فظنوا أنه يصلي واستمروا في عملهم. ومرت أيام طويلة، ثم جاءت دابة الأرض، قيل إنها نملة تأكل الخشب، فكانت جائعة فأكلت جزءا من عصا سليمان، واستمرت النملة تأكل العصا أياما، وكانت تأكل الجزء الملامس للأرض، فلما ازداد ما أكلته منها اختلت العصا وسقطت من يد سليمان عليه السلام، واختل بعدها توازن الجسم العظيم فهوى إلى الأرض، فهرع الناس إليه فأدركوا أنه مات منذ زمن، فتبين الجن أنهم لا يعلمون الغيب، وعرف الناس هذه الحقيقة أيضا. وبهذه النهاية العجيبة ختم الله تبارك وتعالى حياة هذا النبي الملك الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سلام عليكم من أرض السمر، قلوب تجرح، منازل تهدم، وطالب في هذه الغدية بالاسترحام، لكني ضحت هباء في وسط هذا الزحام. أرى دموعك تنهمر سيلا، أراك خاشعة تصلين ليلا، بلادي وإن جار الزمان عليا سأحتفظ بك بين القلب ورئتيا، تنظرون إليها بتعجب وأنظر إليها.

وعدك أوعدك ما يظل بالي بلياك ولا تنزل دمعتي وقلبي ينلاح أوعدك تنس بقد ما تناسيت مواعيد وعفتني بظهرك صياح أوعدك من أغمض من أغمض بعد ما أشوف وجهك والقبل يتنفسك راح صح مرات أفز مشتاق لك حيل بس مرات أحسك حمل وانزاح خصوصا باخر أيامك تماديت وصرت تتعمد تبتشيني بس راح

ايوه انا شفت منك شفت منك، اكو غير كسرة واهسي وذلتي وصياح سكت من عفتني وانا مخنوق ومن البتش خدود جفوف فلاح. يا ورد الهدايا اللي يذبل بساع، اوعدك ما افز لو باسمك انصاح، اوعدك ما اضل بالليلة تانيك، ما اقول لك اغمض عيني وافتاح.

الله. عموما ليش اطول السالفه وياك وانت اللي جنت من نحتال ترتاح؟ لا انا سفينه المالها شراع ولا حضرت جنابك خوش ملاح، كانك لم تكن تنسي وتصير ذكرى وحالها حال القبر راح.

معك بحس كأني بعرفك من زمان، كأني حلمتك بشي حلم أو ذكرتك بشي صلاة واستجابت، كأنك بتعرفني بلا ما تعرفني وحبيتك قبل ما حبك، كأنه كنا سوا بس ما كنا. عم تفهم علي؟ معك بحس كأنه كنا عم ننبش على بعض، ناطرين بعض من زمان وفجأة التقينا، كأن عشنا تفاصيل وهلأ عم نكملها. بعرفك كتير منيح، بعرف قلبك وبشو بتحس وكيف بتفكر، كأنك كنت بحياتي عايش في مطرح عم تكبر معي، عم تنضج حدي وفهمان تجاربي. بتعرف انه من لما تعرفت عليك حسيت انه عيب يتسمى كل شي قبلك حب، وقديش غريب انه من بين ملايين الناس اللي مرقوا بحياتي قلبي دق لك بس وبطل ايش على غيرك. شو هالسحر الغريب اللي فيك؟ كيف بيقدر وجودك يحسسني بالسلام وانا بعز الحرب؟ بيقويني انا وعم بوقع وبيضحكني بنص وجعي. بس لو بتعرف وجودك شو بيغير فيي ما بتفل لحظة، لاني بحس معك السما بتفتح بوجهي، كل شي حدك بصير احلى حتى انا. نيالي اللي بلاقي هيك حب بهالدنيا، نيالي القلوب اللي بتلتقى ببعضها صدفة، وبتعرف انه هيدا هو حب العمر.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبين زحمة الحياة وتسارع الأيام، دعونا نتوقف قليلاً لنتحدث عن شيء نبحث عنه جميعاً ونحتاجه جميعاً ونعيش بسببه أجمل لحظات العمر. دعونا نتحدث عن الحب. هذه الكلمة الصغيرة في عدد حروفها، لكنها من أكبر الكلمات في معناها وأثرها. الحب ليس مجرد علاقة عابرة بين شخصين، وليس مجرد قصة نسمع عنها أو نراها في فيلم أو مسلسل. الحب أعمق من ذلك بكثير. الحب يبدأ حين نتعلم أن نهتم بالآخرين وأن نشعر بهم وأن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. الحب هو أن تمنح دون أن تنتظر المقابل، وأن تبتسم في وجه إنسان ربما كان يحمل في قلبه ما لا يستطيع أن يخبر به أحدا. كثير من الناس يظنون أن الحب مرتبط فقط بالعلاقات العاطفية، لكن الحقيقة أن الحب موجود في كل تفاصيل الحياة. هناك حب الأم لابنها، وحب الأب لأسرته، وحب الأصدقاء لبعضهم، وحب الإنسان لوطنه، وحب الإنسان لعمله، وحتى حب الإنسان للأماكن التي تحمل ذكرياته الجميلة. أجمل ما في الحب أنه لا يحتاج إلى ثروة ولا إلى منصب ولا إلى شهرة. الحب الحقيقي يحتاج فقط إلى قلب صادق. فكم من إنسان بسيط ترك أثراً عظيماً في حياة الآخرين لأنه كان محباً وصادقاً وطيب القلب. لكن في المقابل هناك من يخلط بين الحب والتملك، يظن أن الحب يعني السيطرة أو فرض الرأي أو مراقبة الطرف الآخر أو التضييق عليه. والحقيقة أن الحب لا يقيد بل يحرر. الحب لا يخنق بل يمنح الأمان. الحب لا يزرع الخوف بل يزرع الطمأنينة. عندما تحب شخصا بصدق فإنك تتمنى له الخير حتى لو لم يكن بقربك، تتمنى له السعادة حتى لو لم تكن أنت سببها، لأن الحب الحقيقي لا يقوم على الأنانية بل يقوم على العطاء. ومن أجمل صور الحب تلك التي لا يراها أحد، عندما تدعو لإنسان بظهر الغيب، عندما تساعد شخصا دون أن تخبره، عندما تسامح رغم قدرتك على الرد، عندما تصبر على من تحب في أوقات ضعفه وتعبه. تلك هي المعاني العميقة للحب التي لا تشترى ولا تباع. أصدقائي، الحياة قصيرة جدا، أقصر مما نتخيل. لذلك لا تبخلوا بالحب على من حولكم. أخبروا من تحبون أنهم مهمون في حياتكم. اعتذروا عندما تخطئون، سامحوا عندما تستطيعون، وامنحوا من حولكم شعوراً بأن وجودهم جميل وله قيمة. ففي النهاية لن يتذكر الناس كم كان لدينا من المال ولا كم امتلكنا من الأشياء، بل سيتذكرون كيف جعلناهم يشعرون. سيتذكرون الكلمة الطيبة والموقف الجميل واللحظة التي وقفنا فيها إلى جانبهم عندما احتاجوا إلينا. الحب ليس رفاهية في هذه الحياة بل ضرورة إنسانية. هو اللغة التي يفهمها الجميع مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم. وإذا أردنا أن نجعل هذا العالم أكثر جمالاً، فلنبدأ بأن نكون أكثر حباً وأكثر رحمة وأكثر لطفاً مع من حولنا. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسام.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش.

0: تفكر ولا تحتار.
1: حبايب اف ام 93.7 اف ام.
2: The 93.7 FM radio station in Qatar.

0: صغر حلو تغيير.
1: ما زلت أني مصعوب في إرسال الأموال، تنتظر في طوابير طويلة، تدفع رسومات.
2: خلاص في جاز حول آيباي، حول أموالك الكثير 140 دولار ابتداء 5000 قطري فقط. استمع بأرتاح العملات النفية ورسوم مخفضة، كل ذا من هاتفك سريع دون عناء. وتفوت عروض آيباي تحويل الأموال بقيمة 5 15 و20 ريال قطري. حمل تطبيق اليوم، عرض سريع حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتدامات
4: وخمودة.
5: آيباي.

هون غين القيدة ليعود الشعر العربي حيانين الجهلة كنوز التراث دائبات الحضر نحيي غطاد بأجمل الحن.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب اف ام ذا ليتل بوبيولار راديو.
1: يلا نحكي ونقول حبايب معنا عطول احلى غني
2: معنا. انت على الموج الصح.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبين زحمة الحياة وتسارع الأيام، دعونا نتوقف قليلا لنتحدث عن شيء نبحث عنه جميعا ونحتاجه جميعا ونعيش بسببه أجمل لحظات العمر. دعونا نتحدث عن الحب. هذه الكلمة الصغيرة في عدد حروفها، لكنها من أكبر الكلمات في معناها وأثرها. الحب ليس مجرد علاقة عابرة بين شخصين، وليس مجرد قصة نسمع عنها أو نراها في فيلم أو مسلسل. الحب أعمق من ذلك بكثير. الحب يبدأ حين نتعلم أن نهتم بالآخرين وأن نشعر بهم وأن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. الحب هو أن تمنح دون أن تنتظر المقابل، وأن تبتسم في وجه إنسان ربما كان يحمل في قلبه ما لا يستطيع أن يخبر به أحداً. كثير من الناس يظنون أن الحب مرتبط فقط بالعلاقات العاطفية، لكن الحقيقة أن الحب موجود في كل تفاصيل الحياة. هناك حب الأم لابنها، وحب الأب لأسرته، وحب الأصدقاء لبعضهم، وحب الإنسان لوطنه، وحب الإنسان لعمله، وحتى حب الإنسان للأماكن التي تحمل ذكرياته الجميلة. أجمل ما في الحب أنه لا يحتاج إلى ثروة ولا إلى منصب ولا إلى شهرة. الحب الحقيقي يحتاج فقط إلى قلب صادق. فكم من إنسان بسيط ترك أثراً عظيماً في حياة الآخرين لأنه كان محباً وصادقاً وطيب القلب. لكن في المقابل هناك من يخلط بين الحب والتملك، يظن أن الحب يعني السيطرة أو فرض الرأي أو مراقبة الطرف الآخر أو التضييق عليه. والحقيقة أن الحب لا يقيد بل يحرر. الحب لا يخنق بل يمنح الأمان. الحب لا يزرع الخوف بل يزرع الطمأنينة. عندما تحب شخصا بصدق فإنك تتمنى له الخير حتى لو لم يكن بقربك.

أقصر مما نتخيل، لذلك لا تبخلوا بالحب على من حولكم. أخبروا من تحبون أنهم مهمون في حياتكم. اعتذروا عندما تخطئون، سامحوا عندما تستطيعون، وامنحوا من حولكم شعورا بأن وجودهم جميل وله قيمة. ففي النهاية لن يتذكر الناس كم كان لدينا من المال ولا كم امتلكنا من الأشياء، بل سيتذكرون كيف جعلناهم يشعرون. سيتذكرون الكلمة الطيبة والموقف الجميل واللحظة التي وقفنا فيها إلى جانبهم عندما احتاجوا إلينا. الحب ليس رفاهية في هذه الحياة، بل ضرورة إنسانية. هو اللغة التي يفهمها الجميع مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم. وإذا أردنا أن نجعل هذا العالم أكثر جمالاً، فلنبدأ بأن نكون أكثر حباً وأكثر رحمة وأكثر لطفاً مع من حولنا. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

هنا غناء القصيدة، ليعود الشعر العربي حياً بين الأجيال، من كنوز التراث إلى إبداعات الحاضر. نحيي لغة الضاد بأجمل الألحان، فقط على حبايب FM

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: You are listening to 93.7 FM Radio.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبين زحمة الحياة وتسارع الأيام، دعونا نتوقف قليلا لنتحدث عن شيء نبحث عنه جميعا ونحتاجه جميعا ونعيش بسببه أجمل لحظات العمر. دعونا نتحدث عن الحب. هذه الكلمة الصغيرة في عدد حروفها، لكنها من أكبر الكلمات في معناها وأثرها. الحب ليس مجرد علاقة عابرة بين شخصين، وليس مجرد قصة نسمع عنها أو نراها في فيلم أو مسلسل. الحب أعمق من ذلك بكثير. الحب يبدأ حين نتعلم أن نهتم بالآخرين وأن نشعر بهم وأن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. الحب هو أن تمنح دون أن تنتظر المقابل، وأن تبتسم في وجه إنسان ربما كان يحمل في قلبه ما لا يستطيع أن يخبر به أحدا. كثير من الناس يظنون أن الحب مرتبط فقط بالعلاقات العاطفية، لكن الحقيقة أن الحب موجود في كل تفاصيل الحياة. هناك حب الأم لابنها، وحب الأب لأسرته، وحب الأصدقاء لبعضهم، وحب الإنسان لوطنه، وحب الإنسان لعمله، وحتى حب الإنسان للأماكن التي تحمل ذكرياته الجميلة. أجمل ما في الحب أنه لا يحتاج إلى ثروة ولا إلى منصب ولا إلى شهرة. الحب الحقيقي يحتاج فقط إلى قلب صادق. فكم من إنسان بسيط ترك أثراً عظيماً في حياة الآخرين لأنه كان محباً وصادقاً وطيب القلب. لكن في المقابل هناك من يخلط بين الحب والتملك، يظن أن الحب يعني السيطرة أو فرض الرأي أو مراقبة الطرف الآخر أو التضييق عليه. والحقيقة أن الحب لا يقيد بل يحرر. الحب لا يخنق بل يمنح الأمان. الحب لا يزرع الخوف بل يزرع الطمأنينة. عندما تحب شخصا بصدق فإنك تتمنى له الخير حتى لو لم يكن بقربك، تتمنى له السعادة حتى لو لم تكن أنت سببها، لأن الحب الحقيقي لا يقوم على الأنانية بل يقوم على العطاء. ومن أجمل صور الحب تلك التي لا يراها أحد، عندما تدعو لإنسان بظهر الغيب، عندما تساعد شخصا دون أن تخبره، عندما تسامح رغم قدرتك على الرد، عندما تصبر على من تحب في أوقات ضعفه وتعبه. تلك هي المعاني العميقة للحب التي لا تشترى ولا تباع. أصدقائي، الحياة قصيرة جدا، أقصر مما نتخيل. لذلك لا تبخلوا بالحب على من حولكم. أخبروا من تحبون أنهم مهمون في حياتكم. اعتذروا عندما تخطئون، سامحوا عندما تستطيعون، وامنحوا من حولكم شعوراً بأن وجودهم جميل وله قيمة. ففي النهاية لن يتذكر الناس كم كان لدينا من المال ولا كم امتلكنا من الأشياء، بل سيتذكرون كيف جعلناهم يشعرون. سيتذكرون الكلمة الطيبة والموقف الجميل واللحظة التي وقفنا فيها إلى جانبهم عندما احتاجوا إلينا. الحب ليس رفاهية في هذه الحياة بل ضرورة إنسانية. هو اللغة التي يفهمها الجميع مهما اختلفت لغاتهم وثقافاتهم وأعمارهم. وإذا أردنا أن نجعل هذا العالم أكثر جمالاً، فلنبدأ بأن نكون أكثر حباً وأكثر رحمة وأكثر لطفاً مع من حولنا. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائما وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM من قطر، معكم على مدار الساعة. وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب. حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلنا حبايب.
1: بتآمن بالحب من اول نظرة ولا لازم شوفك تاني مرة؟ طول عمره قلبي دقاته حرة، انت جيت وكسرت على الجار، انا عم بتعلم.

ولا سمح الله تكون انت ما حبيت. صعب كتير الحب من طرف واحد.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب FM استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: From Doha to San Francisco, a journey of pride, passion and celebration. Qatari artist Ali Abdul Sattar presents his inspiring new song to San Francisco, honoring Qatar's presence in the 2026 World Cup celebrations. A musical journey filled with energy, unity, and the spirit of Qatar reaching the world. Now, exclusively on Habayeb FM, enjoy To San Francisco by Ali Abdul Sattar.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

انس حداد اللي فيها متبدع. يلا حيدوري جيتار كريت.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب تطر إلى العالم. الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة تطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

تغير من الخد والرمش كحيل بسواد الليل والخطوة تميل بتميل وتمد.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائما وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
1: يلا مستني ايه؟
0: نزل تطبيق حبايب اف ام
1: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
0: 44 28 28 28. راديو

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.